0: هتنظم حياتها.
1: أو فعلا
0: بصراحة خالص مليان
1: دي ملانخون
0: كلاوان
1: كما هنخون كما بلا روان
0: يا براوني يا صغير مش كنت عمل عاش يا انت عمل ليه تلاقيت الخوسكي مجرد طبعها لأخذ هذا خفيفة قلوم حيث رجع غمالي وخالها مدة جبز من كاتها بس أجاد فيها أجزين وغلائي وكتب عن كم غلائي وغلائي
1: أمي غني غيكا دافتا مخاطل لابو نخونو لبون داتي مهول
0: أوه غنيس
1: أي أمي
0: هي حشي في انتامو تيب عدل هتيجي لده
1: أكو غقوال لكا تابلو بين
0: أوه تتاولا مهدو اللي تلوها عزيزي بيسوها أود تتاولا فاسي يقول تروجي موقع خلالي روحوها مرة زليل وطاري دوري خلصها واستيجي فكالي سابر كون مولا هي مولا هي مولا هي مولا هي مولا هي مولا أنا
1: أمين أمي
0: شكرا
1: شكرا
0: كيف حالك؟ أنا
1: أهلا أهلا أهلا أهلا
0: أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا نسي جاوا هو توي كيزي هو خلاص سوتني انا بوسي لي تعالوا ماس لا تبان لا حتى انا بس خاصني نجيب كده دي كايسر ولا لا كيف فاهم شو توي يا ابو لا يا لي وانيس
1: كيف لو هنخون